سواح أنا براني دزيت باب حليت بلاد وأنا براني لفي بلاد بعيدك أسحى من داف وأنا وحداني

أنا براني دزيت باب حليت بلا وأنا براني ده في بلاد بعيدة كسحة من داف وأنا وحداني ننسى اللي كان ونحفل

ايه حبيبي الغالي نمني مرتاح وانا براني انا حفيت من البعد حفيت وانا براني عشرة ناس معلي أملام وانا وحداني